يسعدكم مساء احبتنا المستمعين، واهلا وسهلا فيكم معنا مجددا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم. يا احلى مستمعين، تحياتي انا جمانة وتحيات زملائي الدكتور علاء العوادي وزميلتي ناديه العوادي. بنقلكم جمعه مباركه عليكم، بنتمنى لكم يوم سعيد ومبارك ان شاء الله. بدايه هالنهار تكون الفرح والسعاده والامن والامان لكم جميعا احبتنا المستمعين. تابعونا على راديو توتر في الاو وعلى الموجة 98.5 FM، وايضا على موقعنا الالكتروني راديو tutriple.com.au. وما تنسوا كمان على الاب ستور تابعونا على كوميونيتي بلس راديو، بتعملوا له داونلود وبنكون نحن وياكم سوا عبر الموبيل فون وبتسمعونا وبتتابعوا برامجنا. اليوم مواضيعنا اكيد دائما منوعه ومشوقه لكم احلى مستمعين. رح نكون اكيد بدايتنا مع موضوعنا القصير، ومن بعدها بننتقل الى فاصل اعلاني، وبعدين مع اخبار المشاهير مع جمانة، والساعه 1 رح يكون لنا وقفه مع اخبارنا الدوليه من مونتي كارلو، وايضا اخبارنا المحليه الاستراليه واللي دائما بنوافقكم فيها حتى نتعرف سوا شو عم بيصير باستراليا، وان شاء الله ما بيصير الا الخير يا رب. وأكيد طبعاً الأبراج وفقرات منوعة بنتمنى من الجميع إن شاء الله تكون عم تنال أعجابكم. فاصل صغير ورح نرجع نحن وياكم، تابعونا يا أحلى مستمعين، ورح نكون معكم مع راديو 2000.com.au 2000 FM.

صباح مع راديو جودة أثينز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جودة أثينز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: صافي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجه وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديع مراد.

ورجعنا معكم لحبتنا المستمعين، وخلينا شوي ندخل على موضوعنا القصير لهذا اليوم. موضوعنا اليوم بيختلف عن باقي المواضيع، وهو بخص عن تربية الحيوانات الأليفة اللي نحن متعايش معها، وكيف ممكن نعتني فيها، سواء كان بسينات أو أجلكم الكلاب أو طيور سمك، شو من كان لازم نعتني فيهم أكيد ونعطيهم وقت لإلهم. مثلهم يعني هلأ مثل البشر بتروح على الدكتور، بيحافظوا على حالهم، على صحتهم، على نظافة البيت، على نظافة المكان اللي بيناموا فيه، على كل أمور اللي بتخصهم. فهودي كمان ربنا خلقهم لحتى نهتم فيهم ونعطيهم كل الرعاية، سواء عايشين معنا أو خارج البيت. إذا بتلاقوا بطريقكم حيوانات ضالة، بتلاقيهم جعانين عطشانين، ما تأثروا معهم مثل ما عم نسمع بباقي دول عم بيعذبون، عم بيسممون، عم يرمولهم أكل متسمى حتى يخلصوا منهم. وفي أيضا كمان كتير عم نشوف على التواصل الاجتماعي قديش عم بينزلوا مواضيع عن البسينات، ديروا بالكم من البسينات، البسينات بتعمل عقم، البسينة ممكن تعمل الأمراض حتى الكلاب أو شيء. فهذا الشيء أكيد ممكن الواحد يعطي تنبيه أنه اللي بيكون عنده بسان بالبيت أو كلب بالبيت أكيد بده يحافظ على نظافة معدته، بده يعطيه الأدوية اللي خاصة بالديدان، وبده يعطيه الأبر والتطعيمات لحتى يضل هالحيوان الأليف اللي ربنا خلقه ليعيش مع الإنسان وما يعيش معنا، ومش ضروري بيناتنا حتى لو خارج، أنه نحافظ عليهم ونعطيهم ونكرمهم ونطعميهم ونسقيهم، لأنه هذا الشيء اللي ربنا بحبه ليشوفه من عباده مثل ما بتهتموا بحالكم. هودي كمان بدهم اهتمام، بس لكن للأسف في ناس كتير بتستهين بروحهم وبيهملوهم وبقولوا يلا هذا بدل الحيوان ما في داعي نهتم فيه. لا بالعكس، بل اللي بده يجيب أي بيت على البيت أو أي نوع من هالحيوانات الأليفة على بيته بده يعطيهم الرعاية الكاملة لإلهم، مثل ما هو بيهتم بحاله بده يهتم بهال مخلوقات الرائعة اللي فعلا هن الطاقة الإيجابية اللي موجودة بيناتنا. رح ندخل نحن وياكم سوا على موضوعنا، تابعونا.

تربية الحيوانات الأليفة هي تجربة رائعة تملأ المنزل بالبهجة والدفء، لكن في نفس الوقت مسؤولية كبيرة بتتطلب الالتزام والصبر لضمان حياة صحتهم وسعيدة لا صديق صغير أو كبير موجود في البيت. مثل ما قلنا أحبتنا المستمعين أنه اللي عنده استعداد يجيب هالحيوانات على بيته لازم يكون مستعد كلية من كل الجهات، مش يجيبهم وبعدين يقول يا الله هدي تعبوني، لا كتير هيك وكتير هيك، بياخدهم يا بيكبون برا بالشارع أو بيعطون لناس تانين أو ممكن يسلمون للمستشفيات الخاصة برعاية الحيوانات، لكن ما بنعرف إذا هيدا المستشفى على المدى البعيد رح يخلون إذا ما حدا تبنيهم، أكيد مصيرهم الموت وهيدا شيء بيوجع القلب أكيد. ومنكفي موضوعنا ومنشوف شو لازم نعمل لما نكون عنا حيوانات بالبيت. أول شيء بالدرجة الأولى لازم التغذية السليمة والمتوازنة لإلهم. طعام مخصص، يجب تقديم طعام مناسب لنوع الحيوان سواء قطط كلاب أو طيور وعمر صغير بالغ. يعني هلا اللي عنده كتن بالبيت أكيد 100% ما رح يجيب له أكل تبع البسينات الكبيرة أو حتى الكلاب كمان والطيور، إلهم أكل خاص لعمارهم. سبحان الله، مثل مراحل الطفل، لما الطفل يخلق له مراحله المعينة اللي هو شرب الحليب لحد ما يطبق شوي شوي، بيكبر شوي بالعمر ببلش شوي شوي يأكل أكل المناسب لإله. وهيك كمان الحيوانات لما تجيبوا بسينة صغيرة عمرها شهرين على البيت أو حتى الكلب عمره شهرين أو ثلاثة أشهر بده يأكل أكل خاص لعمره لحتى ما يصير عنده تلبك بالمعدة ولا سمح الله أمراض ببداية العمر. فكل وقت له وقته، مثل ما بتعامل مع الأطفال هودي نفس الشيء أطفال رح يكون لهم أكل خاص، وأكيد لازم يكون نوعيات منيحة لأنه البسينات والكلاب كتير بيتعرضوا لأمراض الكلى، فهذا الشيء ضروري وخصوصا للدراي فود. الدراي فود لازم يكون نوعية كمان منيحة ما فيها أملاح كتير وما فيها أشياء ممكن لا سمح الله على المستقبل تأثر عليهم وعلى صحتهم. ومنكفي الموضوع. ولازم يكون معهم خبر انه تجنب طعام البشر، بعض الأطعمة البشرية بتشكل خطر كبير على الحيوانات مثل الشوكولاتة البصل والثوم او العنب. في ناس بيقولك يلا ما ليش خليه بياكل شوي، لا هاتي بلنا ندير بالنا منها، الحلويات مش منيحة للحيوانات ولا حتى البصل. البصل لا سمح الله إذا لبسان أكل بصل أو شيء ممكن ما يعود يقشع، وحتى الحلويات أيضا لأنه ما عندهم بنكرياس، فعشان هيك صعب جدا أنهم يتناولوا الحلو. وأنا بشوف مرات بالمواقع التواصل الاجتماعي بيكونوا عاملين عيد ميلاد للكلب تبعهم وحاطين له قالب كيك وعم يأكل بهالكريمة وبهالأمور هيدي وحتى لبسانه، فهذا الشيء غلط. انتم مبسوطين فيه وعم تحتفلوا بعيد ميلاده لكن ما توصلوا للموت. وبالدرجة الأولى هذه والأهم شيء أهم من الأكل اللي هو المي، المي لازم يكون متوفر على طول ولازم يكون نظيف وبصحون خاصة لهم طول اليوم لحمايتهم من الجفاف. وبحب أعطيكم معلومة عنهم، الحيوانات بتحب دايما المي النظيف الرايق والأخص لبسينات. لاحظوا البسينة لما تيجي بدها تشرب مي إذا كان قديم بتشم المي قبل ما هني، أنا شفت هالشي بكل الحيوانات، بتلاقي بتحط إيدها بالمي بتدوقها بالأول، شوفوا سبحان الله، حتى تشوف إذا هالمي فريش ولا لا. فهذا المنظر فعلا أنه بيبعث لك البهجة والسعادة لما تشوف كيف البسينات بتتصرف، أنه مجرد ما تحط لها المي بتشم المي إذا نظيفة بتلاقيها مبسوطة ومكيفة فيها، وإذا قديمة ممكن يا تشرب منها أو تتجنبها. وأنا هيدا شفت شيء بنفسي من خلال تربيتي للقطط، فعلا بس يشم المي وبيلاقيها نظيفة بينبسط كتير فيها لأنه البسينات والكلاب بحبوا المي الفريش، ومرات بيكونوا من الحنفية دايركت يعني مش ضروري من الصحن، لكن بحبوا تفتحولهم الحنفية ويشربوا مي نظيفة أو شوي فيها سقوعة لحتى يروا العطش. وأهم شغلة أنه ما تنسوهم من المي أبدا، إذا حطيتولهم مي الصبح
من بعد الظهر فيكم تغسلوا الصحن وتحطوا لهم مي نظيفة كمان على مدى اليوم، وراح يكونوا سعداء ومبسوطين وهن بيتشكروكم بطريقتهم انتم ما بتشعروا فيها. البسينات والكلاب والحيوانات كلها اجمالا مجرد ما يشوفوكم عم تهتموا فيهم بيعطوكم نوع من النظرة اللي هي بغمضوا عيونهم فيها، هاي معناها مبسوط كتير منه انك عم تهتم فيه وبتعطيه الرعاية والمحبة والأمان. من بعد ما أخذنا هدوك النقطتين رح ننتقل للرعاية الصحية والوقاية لهالحيوانات الحلوة اللي متواجدة معنا. زيارة الطبيب البيطري، الفحص الدوري مرة أو مرتين بالسنة بيساعد في اكتشاف أي مشكلة صحية مبكرة، والتطعيمات للالتزام بجدول التطعيمات والتحسينات ضد الأمراض والديدان بيضمن سلامة الحيوان وسلامة أهل البيت. يعني مثل ما قلت لكم أحبتي المستمعين، مثل ما نحن منروح بناخذ الطعومة تبعتنا بيعطونا إياها ونحن صغار لحد ما نكبر لحتى تضل صحتنا منيحة، العظام، الجسم، الكبد، القلب، كل شيء بيعطونا إياه. فهودي نفس الشيء أحبتي المستمعين، ما تجيبون على البيت، حاولوا يكون لهم زيارة للبيطري حتى يكشف عليهم على دنيهم على جسمهم على بطنهم، فهني بيعرفوا بطريقتهم إذا لا سمح الله في أمراض بالبداية أم لا. لكن في بعض الأشخاص ما عندهم استعداد يتكلفوا عليهم، بقولوا لك نحن ما جايبينهم مشان نستمتع فيهم بالبيت ننبسط نحن وياهم، أما ياخذون على البيطري ممكن هذا الموضوع يهملوه، وهذا طبعا غلط، لأنه من البداية إذا حافظنا عليهم وأخذناهم زيارات يعني أكيد مش كل يوم، هني بيبعتوا مسجات للناس وبيقولوا اليوم مثلا صار وقت الوام اللي هي بتحافظ على معدة القط أو اللبسين والكلب حتى ما يصير عندهم ديدان، وشو ما أكلوا سواء أكل كان في عفونة أو شيء معدتهم بتضل منيحة وما بتتأثر. وأيضا الطعومة اللي بيعطوني إياها كل سنة، هذه إبرة سنوية لازم ياخدوها، هذه بتحافظ على اجسامهم وبتحافظ على عظمهم حتى كل ما يكبروا بالعمر كل ما المناعة القوية موجودة عندهم بأجسامهم. فما تهملوا هالموضوع أحبتي المستمعين، لكل من عنده حيوانات بالبيت اطلعوا عليهم وديروا بالكم عليهم وخذوهم على البيطري وخلوا عيونكم عليهم وحافظوا عليهم، لأنه هذا بالنهاية هني بيشكروكم بطريقتكم. وصدقوني صدقوني أنه ممكن كمان عند بيدعوا لصاحب البيت اللي عم يهتم فيهم، وإذا كان مريض وموجوع أكيد ما قلنا قلب نطلع ونشوفه موجوع، ولا أنا ما بدي أخده على الدكتور حتى أحط فلوسي على حيوانات، فأصبح اللي بدي يقول هالكلمة ليجيبهم على البيت من الأساس، لأنه شي بيلو القلب لما نشوف حيواناتنا مريضة أو مش مبسوطة وشعري بهيك شي مش حلو، ونحن نهمل هذا الموضوع. ولازم كمان أحبتي المستمعين يكون البيئة الآمنة والمريحة لهم، يعني مكان مخصص للنوم، ومرات البسينات عندهم عادي إذا هي بتختار وين بدها تنام، مرات يعني ممكن تنام بورا الكنباية أو ممكن تختار مكان بعيد عن الأنظار لحتى تاخد راحتها. وأيضا الكلاب نفس الشيء بحبوا يكون لهم مكان خاص ما حدا يجي عليه غير هني، وبحبوا ريحتهم. لما انتوا تحطوا البيت لهم والحرام الخاص فيهم لاحظوا اذا غيرتوا الحرام تبعهم بتلاقيهم يمكن ما يتقبلوا، لانه بحبوا الريحه تبعتهم تضل بالمكان اللي هن صار ملك لهم واستقروا فيه. وايضا حبه المستمعين اكيد بالشتويه ما ندفيهم وبالصيفيه ما نبوردهم، نحط لهم مي بارده واكيد التكييف بيكون شغال بالبيت وما نعرضهم للحراره. وايضا ابعاد المواد الكيماويه والمنظفات والنباتات السامه عن متناول اي ايديهم او مخالبهم، لانه هودي مخلوقات حشريه بتحب تعرف كل شيء عم بصير بالبيت، شافت مواد او شافت يمكن ادويه لا سمح الله واقعه بالارض ممكن يجي هو ياكلها
وتؤدي لا سمح الله إلى أمراض وممكن إلى الوفاة. فخلوا بالكم أحبة المستمعين، دايما شيكوا على الأرض، شوفوا إذا في أدوية واعة وحتى مواد كيماوية ممكن يقدروا يلقطوها ويلعبوا يفتحوا الكيس تبع الغسيل أو شيء يشيلوه بمخالب ديون، وهذا شيء أكيد بعرضهم للخطر. شفتوا مثل ما بنتعامل مع أطفالنا، هودي نفس الشيء، بلنا نكون حريصين على حياتهم بمعيشتهم في البيت. وما ننسى كمان نخصص المكان لقضاء الحاجة، اللي هو صندوق اللي بيقضي حاجته فيه البسين أو الكلب في مكان محدد، وتنظيفه يوميا لمنع البكتيريا والروائح. أكيد لازم يكون في معقمات ولازم يكون كل شيء مأمن في هيدا البوكس اللي بيقعدوا فيه البسينات لقضاء الحاجة، ولازم يكون بمكان مخصص لهم حتى إذا صارت قضوا حاجتهم رأساً بننظف المكان ومنعقمه أكيد لحتى يكونوا هن مرتاحين وصحابين البيت أيضاً مرتاحين. والشيء الضروري والمهم جداً الاهتمام النفسي والنشاط البدني. والشيء الضروري والمهم جداً الاهتمام النفسي والنشاط البدني.

طب ما عنده ألعاب ولكن بيشعر بالوحدة، ممكن يسلوا حالهم هن بحالهم، لكن بيحتاجوا كمان أصحابهم يكونوا معهم ويلعبوا هن وياهم. والله بقلكم صراحة عن أنا تجاربي مع البسينات، أنا بلعبهم كأني عم بلعب الأطفال، وبعد أنا وياهم وبحكي معهم، بحكيهم والله كأني عم بحكي مع ولد معي بالبيت، ابني أو حفيدي، ببقى بحكي معه وبيسمعوا لكم، وبهتم فيه وبهتم بلعبه. مرات بجبت له الكرات، لازم نعطيهم وقت، ما فينا نخليهم كل الوقت لحالهم ما نحكي معهم ولا نلعب معهم، لأنه هن بيجوا لعندكم بتحركشوا فيكم، بيجيبوا الألعاب بيزتوها هون وهون، إنه أنا هون اتطلعوا فيه، قوموا لعبوا معي، ومش غلط إذا لعبناهم. وما ننسى كمان الحب والاهتمام، الحيوانات كائنات حساسة تشعر بالوحدة، عشان هيك من المهم قضاء وقت معهم مثل ما قلت لكم، والمسح عليهم ليشعروا بالأمان والاستقرار النفسي. حتى مرات بقولوا قال لا تبوسوا بسيناتكم أو الكلاب، ما يعني ما تعطون هيدي القبلة. فأنا شفت فيديو صراحة كتير انزعجت منه، عم بحذروا أنه ما تبوسوا بسيناتكم وما تعطون هالاهتمام، فهذا الشيء طبعا غلط. بالعكس البسين لما صديقه يبوسه ويعطيها الاهتمام ويدلعه ويغنجه بيشعر بالحب والحنان، وهيك بيطول عمره زيادة، وأكيد الأعمار بيد رب العالمين، لكن بيشعر بالسعادة أكثر، ما بعد يمرض، ما بعد يتكأب لما أنتوا تعطون هذا الاهتمام. أنا بتذكر أمي بتقلي يا ماما قديش أنا بحبهم بس بعمري ما ببوسهم، قلت لها لا والله بوستهم طاقة إيجابية، ويعني شيء حلو مثل ما واحدة بتبوس أولادها وأحفادها، وهو كمان بدهم نفس الشيء، الاهتمام والعناية، وحتى نحضنهم ونعطيهم هالبوسة الحلوة ليشعروا أنهم هن بأمان ومع أهليهم مش مع حدا غريب. فأصبح أحبة المستمعين همسة صديق الاهتمام بالحيوان الأليف بيمنحه أفضل، فحسب ما لما نمنحنا نحن شعور بالراحة النفسية والمسؤولية الجميلة. فأصبح أحبة المستمعين القضاء الوقت معهم كتير حلو، وبيعطونا فعلا طاقة إيجابية، وأثبتوا علميا لكل بيت ما فيه مثلا حيوانات أليفة ممكن يكون جو البيت حلو، لكن هودي بيزيدوا الطاقة الإيجابية بالبيت وبيعطوا أمان، وبتشعروا في حدا معكم، في حدا بيشعر فيكم. يعني والله العظيم سبحان الله، أمم مثلنا مثلهم، يعني مثل ما نحن الله عطانا هالأمور موجودة أيضا بحياتهم، وبيعرفوا كيف يربوا أولادهم، بيعرفوا كيف يهتموا فيهم، وكيف بيمنعون من أنه يعرضوا حالهم للخطر. يا سبحانك يا الله، سواء طير أو كلب أو بسينة شو من كان، لاحظنا هاي الأمور من خلال الأبحاث والفيديوهات اللي بيسهروا عليها العلماء ليل نهار ليفرجونا كيف الحيوانات بتعيش حياتها مثل البشر. فالرأفة فيهم والرحمة فيهم، وكل إنسان بيأذيهم أكيد، إذا مفكر أنت ما حدا شايفك عم تأذي هالحيوانات والأرواح البريئة، الله فوق قاشع وشايف، وأكيد رح يجي يوم وينالوا العقاب اللي هن بيستحقوه بحق هالحيوانات اللي عم بيستهينوا بروحهم وبيأذون. وبهيك أحبة المستمعين كنا نحن وياكم مع موضوعنا لهذا اليوم، بداية برنامجنا المسائي، وإن شاء الله كل واحد عنده حيوانات اهتموا فيهم، سواء طير سمك شو من كان، بسينات كلاب، اعتنوا فيهم واعطون الحب والأمان والسلام، ولا تسمحوا لحدا يأذيهم أبدا أبدا. وبالصيفية حطوا مي برا خارج البيت بحديقة عنكم، لحتى يجي مين أي حيوان ضال بيجي بيلاقي هالمي وبيشرب، وإذا تعميتون كمان شزاكم الله كل خير. وبنرجع معكم أحبة المستمعين بعد هيدا الفاصل، تابعونا وراجعين معكم.

0: مونتي كارلو الدولية، والساعة في استودياتنا تشير إلى 4:30 صباحا.
1: موجز الأخبار مع نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير ريتا وهادي، وصباح الخير لكل المستمعين. أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها. في المقابل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس عن انتصار في مواجهة إيران رغم الانتقادات الكثيرة للتفاهم، وأرجى فانس رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس، اعتبر ترامب أن مواصلة قصف إيران لوقت أطول من أجل انتزاع المزيد من التنازلات لن يكون مجديا وستكون له نتائج عكسية. هذا واستأنفت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث سمح الجيش الأمريكي لـ12 سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران. من جهتها أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسميا نقلا عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى هيئة حكومية جديدة مكلفة بالإشراف على المعبر المائي. قتل 3 أشخاص بغارات شنتها إسرائيل على منطقة نبطية بجنوب لبنان في وقت أفاد حزب الله بخوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية رغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب بما فيها لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل شن ضربات في جنوب لبنان من بينها إزالة التهديدات خارج ما يسميه المنطقة الأمنية. ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية والعقلانية، معتبرا أن الهجوم على حزب الله في جنوب لبنان يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. هذا وفرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على مسؤولين لبنانيين اتهمتهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله، من بينهم رئيس حزب المردة سليمان فرنجية. نفذت أوكرانيا أمس هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وشمل الهجوم مصفات نفط كبرى وتسبب بتعطيل سير العمل في أكبر مطارات العاصمة. دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك

وبنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم. أستراليا تعتزم منح المسعفين صلاحيات طبية غير مسبوقة. تدرس الحكومة الأسترالية إمكانية منح المسعفين صلاحية وصف بعض الأدوية للمرضى، وذلك بهدف تخفيف الضغط المتزايد على النظام الصحي وتحسين سرعة الوصول إلى الرعاية الطبية. وبحسب مقترحات قيد الدراسة، قد يسمح للمسعفين بوصف أدوية لعلاج حالات مختلفة تشمل مسكنات الألم وأدوية السكري وبعض العلاجات الأخرى على غرار نموذج مطبق حاليا في نيوزيلندا.

وخبرنا التالي: صدمة في عالم الرياضة الأسترالية، لاعب كرة قدم شهير يتعرض لحادث أليم. أصيب أسطورة كرة القدم الأسترالية توني مودرا البالغ من العمر 57 عاما بإصابة بالغة إثر حادث سير مروق وقع بعد ظهر يوم الخميس جنوب مدينة أدلايد. وأيضا وفقا لبيان صادر عن شرطة جنوب أستراليا، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا حوالي الساعة 5 مساء بتوقيت المحلي يفيد باصطدام شاحنة كانت تقل سائقا واحدا بشجرة في منطقة الواقعة في شبه الجزيرة الشهيرة جنوب غرب المدينة.

وأيضا بريطانيا ينفق آلاف الدولارات ويعيش في سيارته أملا بالإقامة الدائمة في أستراليا. في ظل تشديد إجراءات الهجرة وارتفاع تكاليف الحصول على الإقامة الدائمة، كشف مهاجر بريطانيا عن المعاناة المالية والشخصية التي يعيشها منذ سنوات في محاولته للبقاء في أستراليا بشكل قانوني. وقال جوني غابلا، وهو اختصاصي علاج أقدام يبلغ من العمر 29 عاما، أنه أنفق ما لا يقل عن 12 ألف دولار أسترالي على طلبات التأشيرات والفحوص الطبية واختبارات اللغة الإنجليزية وإجراء الهجرة المختلفة منذ انتقاله إلى أستراليا قبل سنوات.

بعد خفض التحذيرات، هل أصبح التأمين على السفر إلى الشرق الأوسط أسهل للأستراليين؟ أعلنت السلطات الأسترالية خفض مستوى التحذير من السفر إلى عدة دول في الشرق الأوسط في خطوة تأتي قبيل التوقيع الرسمي على اتفاق سلام مرتقب بين الدول الولايات المتحدة وإيران، ما قد يساهم في استعادة الثقة بحركة السفر عبر المنطقة. ووفق التحديث الجديد الصادر عن منصة سمارت ترافلر الحكومية، تم تخفيض التحذير من المستوى الرابع لا تسافر إلى المستوى الثالث، عاد النظر في ضرورة السفر بالنسبة لكل من البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. وفي المقابل لا تزال بعض المناطق في إسرائيل إضافة إلى إيران والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية وسوريا واليمن ضمن فئة لا تسافر بسبب الأوضاع الأمنية. ويعد القرار خبرا إيجابيا للمسافرين الأستراليين المتجهين إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا عبر المطارات الخليجية الرئيسية مثل دبي والدوحة، وبعدما تسببت التحذيرات السابقة في حالة من الغموض بشأن تغطية التأمين خلال الترانزيت. ورحبت الرابطة الأسترالية لصناعة السفر والسياحة ATAI بالقرار، معتبرة أنها التحذير السابق تسبب في ارتباك المسافرين، خاصة أولئك الذين كانوا يمرون لساعات قليلة فقط عبر مطارات الشرق الأوسط دون دخول فعلي إلى الدولة المعنية. وكما أكد الرئيس التنفيذي للرابطة دين لونغ أن خفض مستوى التحذير يعكس واقع السفر الحالي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن نحو 150 ألف أسترالي عبروا عن هذه المراكز الجوية بأمان خلال الأشهر الماضية. وماذا يعني القرار بالنسبة للتأمين؟ ورغم تخفيف التحذيرات لا يعني القرار تلقائيا عودة التغطية التأمينية الكاملة لجميع المسافرين، وينصح خبراء السفر المسافرين بالتواصل المباشر مع شركات التأمين وقراءة الشروط التفصيلية الخاصة بوثائقهم للتأكد من شمول الرحلات التي تتضمن توقفا أو عبورا في دول الشرق الأوسط. وكما أوصت رابطة صناعة السفر الأسترالية بمراجعة تحديثات سمارت ترافل قبل حجز الرحلات وقبل موعد السفر، إلى جانب التأكد من أن وثيقة التأمين تغطي مسار الرحلة بالكامل. ويرى مختصون في قطاع الطيران أن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران قد ينعكس إيجابيا على أسعار الرحلات الجوية خلال الفترة المقبلة. وأخيرا أصبح خبير الطيران البروفيسور ريكو ميكروت أن تراجع أسعار النفط ووقود الطائرات خلال الأسابيع الأخيرة قد يمنح شركات الطيران فرصة لتقديم أسعار أكثر تنافسية على الرحلات الطويلة خاصة بين أستراليا وأوروبا. وأضاف أن شركات الطيران الخليجية وعلى رأسها الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية قد تعود إلى عملياتها الطبيعية بشكل كامل وتطرح عروضا ترويجية لجذب المسافرين مجددا عبر مراكزها الجوية. وأخيرا نصائح للمسافرين، ينصح الخبراء المسافرين الذين لديهم جوازات قائمة أو خطط سفر قريبة بما يلي: مراجعة أحدث تحديثات التحذيرات السفر قبل المغادرة، التأكد من شروط وثيقة التأمين الخاصة بالرحلة، الاطلاع على سياسات الإلغاء والتعديل لدي شركات الطيران، انتظار استقرار الأوضاع بعد التوقيع الرسمي على اتفاق قبل اتخاذ قرارات بإلغاء تقرير أو تغيير الحجازات. ويرجح مراقبون أن يؤدي تحسين الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار إلى الممرات الجوية في المنطقة إلى زيادة حركة السفر الدولية وخفض تكاليف الرحلات خلال الأشهر المقبلة.
أستراليا تسجل أدنى صافي هجرة منذ 2022 وسط جدل المتواصل حول أزمة الإسكان. أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي أن صافي الهجرة الخارجية إلى البلاد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022 في وقت تتصاعد فيه النقاشات السياسية بشأن تأشيرات مستويات الهجرة على أزمة الإسكان والبنى التحتية. ارتفاع حاد في متطلبات الدخل لشراء منزل بأستراليا ومدينتان تتصدران القائمة. أظهر تقرير حديث أن الراغبين في شراء منزل في مدينتي بريسبن وبيرث الأستراليتين باتوا بحاجة إلى دخل سنوي أعلى بكثير مقارنة ببداية عام 2026 في ظل استمرار ارتفاع الأسعار الفائدة وتزايد أسعار العقارات. الحكومة الأسترالية تعدل خطتها الضريبية بعد انتقادات واسعة، وإليكم أهم التغيرات. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز تعديلات كبيرة على خطة حكومته للإصلاحات الضريبية، متراجعاً عن أحد أكثر البنود إثارة للجدل، وهي وضع منتقدين بأنه ضريبة على الميراث، وذلك بعد ضغوط وانتقادات واسعة من الأوساط الاقتصادية وأصحاب الأعمال. وكانت الحكومة العملية قد اقترحت في وقت سابق تغيرات شاملة على نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية، تضمنت إلغاء الخصم الضريبي الحالي البالغ 50% واستبداله بآلية تعتمد على احتساب التضخم إلى جانب فرص حد أدنى للضريبة ب 30%.

مسن أسترالي في المستشفى بإصابات خطيرة بعد اعتداء داخل دار رعاية لمرضى الخرف. نقل رجل أسترالي يبلغ من العمر 87 عاما إلى مستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة جراء اعتداء يشتبه في وقوعه داخل دار رعاية المسنين في جنوب غرب مدينة سيدني، ما أثار مطالبات عائلته بإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادثة. وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع الحادث مساء الأربعاء الماضي داخل إحدى المستشفيات، وهي منشأة متخصصة في رعاية المصابين بمراحل التقدم من الخرف. وتم نقل الرجل الذي يعاني من مرض الخرف ويقيم في المركز إلى المستشفى ليفربول قرابة الساعة 9 مساء لتلقي العلاج. وكما أظهرت صور التقطت له في المستشفى إصابات بالغة في الرأس والوجه، شملت تورما شديدا حول العينين وكدمات وجروح متعددة، إضافة إلى تثبيت الرقبة بواسطة دعامة طبية أثناء تلقيه الرعاية الصحية.

وفاة طفلين دحسن أثناء عبور الطريق في سيدني ووالدهما يفاجئان الجميع بموقفهما. شهدت ضاحية كابراماتا في غرب سيدني حادثا مأساويا أودى بحياة الطفلة كاثرين سا 5 سنوات وشقيقها هاري عام واحد بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق برفقة والدتهما سوكتا التي تعرضت بدورها لإصابات طفيفة وغادرت المستشفى لاحقا. وبالعودة لتفاصيل الحادثة، كانت الأم قد اصطحبت ابنتها من المدرسة القريبة، وأثناء عودة الأسرة إلى السيارة حاولت الأم عبور الشارع وهي تدفع عربة طفلها الصغير، ولكن وفقا لأصدقاء العائلة اعتقد أن الأم أن السائق توقف عند التقاطع لإفساح المجال لهم للعبور، إلا أن السيارة واصلت حركتها واصطدمت بالعائلة ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي الذي صدم المجتمع المحلي.

أحلى برامج سباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-00-449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

وهلأ حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، ومع جمانة وين بتكون تروحوا مع أول خبر؟ خبرنا الأول في أخبار المشاهير لهذا اليوم، مصطفى شعبان يتحدث لأول مرة عن الحب والزواج، فماذا قال؟ في أول حديث له عن الحب والزواج، كشف الفنان مصطفى شعبان عن رؤيته للعلاقة الزوجية، مؤكد أن الحب الحقيقي لا يتراجع بعد الزواج إذا كان قائما منذ البداية على الحب والاقتناء المتبادل، وذلك خلال إحدى المداخلات التي قدمها عبر إحدى المنصات الاجتماعية، حيث ناقش الثنائي معه فكرة الحب وبعد الزواج وماذا إذا كان يتغير بمرور الوقت أو يزداد قوة، ورد على سؤال حول ما يحدث للحب بعد الزواج، قال مصطفى شعبان ضاحكا: أنا أكثر واحد ممكن يجاوب على السؤال ده، خلي بالك بضحك، يعني بتسألي واحد لسه في الجواز عمره سنتين، وأضاف: أنا بشوف والله الجواز طالما مبني على بالأساس على الحب وعن الاقتناء، فالاثنين يزيدوا بعد الزواج حبا، لكن لو اجل عليه هو يعني رح يكون في الأساس على الحب هو الاقتناء، بالاثنين بيزيدوا بعد الزواج، لكن على الحاجة واحدة من الاثنين ممكن الثانية تتخانق انت وياه إذا ما اتفقتوا على أمور تانية. وشو رأيكم بهالمفاجأة؟ الفنانة ليلى علوي رح تجي على أستراليا أو سارت بأستراليا لمشاركة أحد هي وصديقاتها، طبعا رحلتها هون لإلهام شاهين وهلا صدقي وأيضا ليلى علوي لمشاركة بأحد الأعمال الخيرية اللي بتخص مصر. حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة جمهورها جانبا من رحلتها إلى أستراليا، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي، وذلك بعد استعدادا للمشاركة في حفل خيري يقام يوم 20-21 يونيو الجاري في مدينتي سيدني وملبون، بهدف دعم المرضى والأرامل الأيتام والطلاب الغير قادرين في مصر. وعبرت ليلى علوي عن سعادتها بهذه الزيارة من خلال تعليق أرفقته في صورة عبر حسابها على التواصل الاجتماعي، وقالت: من ميناء سيدني مع كل الحب، لقاء جميل مع الجالية المصرية وأصدقائنا الأعزاء، لطالما حملت الجالية المصرية مصر في قلوبها، ونحن ممتنون حقا لكل ما قدمتموه من لطف ودعم لمؤسسة راعي مصر، وأهلا وسهلا فيهم، وهذه فعلا أول زيارة لهم، وأكيد طبعا كل محبين الفنانات ليلى علوي وهلا صدقي وإلهام شاهين لازم يروحوا ويشوفوا ويشوفون على الطبيعة ويسلموا عليهم، ويصير في تواصل حلو بين الجالية المصرية والعربية أيضا. ومي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور رومانسي مع زوجها. حمزة دياب في العرض الحصري لفيلم أدمى، إذا هذه أول زيارة لي للرياض. وعائشة كاي تكشف عن انضمامها لدورة في الرقص السامري على أنغام أغنية البوشية، فما القصة؟

كشفت الفنانة عائشة كاي عن انضمامها إلى دورة متخصصة في الرقص السامري، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على منصة سناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي وثقت استعداداتها لمشاركة في هذه الدورة. وأيضا جيسيكا حسام الدين في العرض الخاص لفيلم إذا ما، الرياض مدينة جميلة وسيرا طموحا وعفوية مثلي. تواجدت الفنانة جيسيكا حسام الدين في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في العرض الخاص لفيلم إذا ما، وذلك بحضور أبطال وصناع العمل في فوكس سينما. ويعد الفيلم مأخوذا عن رواية الكاتب محمد صادق التي يخوض من خلاله أيضا تجربة الإخراج السينمائي. محمد صادق التي يخوض من خلاله أيضا تجربة الإخراج السينمائي.

المملكة العربية السعودية على نشر مقاطع فيديو متنوعة عبر حساباته على منصة إكس ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها حضور عدد كبير من مشاهير في الكويت والمملكة العربية السعودية لمشاهدة فيلم 7000 دوغ. وأيضا شارك الشيخ صورة ومقطع وفيديو نخبة من الفنانين الفن الكويت في الكويت، من بينهم الفنان عبد الله رويشد والفنانة هدى حسين وأيضا نبيل إشعال وسالم الهندي وأحمد الدوغيجي وأيضا حسن البلام وعبد العزيز المسلم وأعضاء فرقة ميامي ومطرف المطرف وبشار الشطي ومساعد البلوشي وجاسم بنثان وإبراهيم دشتي إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية. والنجمة الكويتية إلهام الفضالة تحتفل بيوم ميلادها برسالة تفاؤل وأمنيات بعام مليء بالنجاح. احتفلت النجمة الكويتية إلهام الفضالة بيوم ميلادها الذي وافق اليوم الخميس امبارح طبعا كان 18 يونيو، حيث حرصت على مشاركة جمهورها في أجواء الاحتفال بهذه المناسبة، معبرة عن تمنياتها بأن يحمل عامها الجديد مزيدا من النجاح والتوفيق في حياتها الفنية والشخصية. أصبح الفنانة إلهام الفضالة من مواليد برج الجوزاء، وبنقول لها كل عام وهي بألف خير وعام مديد إن شاء الله. فنانة حلوة ونجمة متألقة، أنا كتير بحب تمثيلها وهادية ورايقة بكل أدوارها. وخبر الفنان والنجم صابر الرباعي يعلن موعد اعتزاله الغناء، أفضل الرحيل وأنا في قمة العطاء. والله الفنان صابر الرباعي كلنا بنعرف قديه صوته حلو ورائع جدا، واكيد اعتزاله للغناء بيكون له سبب ومتعرف عليه. كشف الفنان صابر الرباعي عن رؤيته لمستقبله الفني خلال السنوات المقبله، متحدثا بصراحه عن فكره اعتزال الغناء والوقت الذي يراه مناسبا لانهاء مسيرته، كما تطرق إلى تجربته الأخيرة في حفل تكريم الموسيقار محمد عبد الوهاب ضمن فعاليات موسم الرياض. وكما أوضح صابر الرباعي خلال لقائه على بودكاست قصتي الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس أنه يفكر في إنهاء مشواره الغنائي خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات. ياه فكرني هلأ الشغل مطولي بعد. مؤكد أن هذا القرار تنابع من حرصه على الحفاظ على مكانته الفنية والصورة التي ارتبط بها لدي الجمهور.

وأخيرا من أخبار المشاهير لهذا اليوم بكلمات مؤثرة، ورد الخال تحتفي بميسي عبر معبرة للفن قبل الرياضة. استعانت الفنانة اللبنانية ورد الخال بنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي لتوجيه رسالة تحمل معاني الوفاء والتقدير، وذلك بالتزامن مع مشاركة منتخب الأرجنتين لكأس العالم لعام 26، مؤكدة أن قيمة اللعب الحقيقية لا تتوقف عند إنجازاته الرياضية أو الألقاب التي حصدها على مدار مسيرته. وكما أعربت ورد الخال عن إعجابها بشخصية ميسي، معتبرة أنه نموذج يحتذى به داخل وخارج المستطيل الأخضر لما يتمتع به من احترام لمن سبقه، وتقديرا للرموز التي تركت بصمتها في مجالاتها المختلفة، لافتة إلى أن هذه الصفات تمثل درسا مهما ليس فقط في الرياضة بل أيضا في الوسط الفني، حيث يحرص النجم الأرجنتيني على استذكار أصحاب العطاء والإنجاز، مؤكدة أن الأصالة والوفاء هما سر تميزه الحقيقي. طبعا أكيد أحبة المستمعين، الواحد لما عنده إنجازات وهيك وبيذكر الناس اللي بتشكره والناس اللي دائما بدعمه، فهيدا أكيد بدل على أصالته، بدل على

محبته للناس ومحبته لبلده ومحبته للجميع، يعني ما عنده أي تميز، ما عنده أي تحيز، وهذه من الصفات الكريمة. وبهذه تحبة المستمعين كنا نحن وأنتم في رحلة سريعة إلى أخبار المشاهير، ورح نكون نحن وياكم أكيد في رحلة سريعة للأبراج، حتى ما تزعلوا علينا قبل ما يدهمنا الوقت. فاصل ورجعين معكم، تابعونا.

ومننتقل سوا نحن وياكم إلى توقعات الأبراج لهذا اليوم. قبل ما يدهمنا الوقت أحبتي المستمعين وبتزعلوا علينا بعدين، خلينا نروح بسرعة للأبراج. طبعا رح نبدأها مع برج الحمل، الأبراج النارية. رح نبلش مع برج الحمل. الحمل اليوم تشعر بطاقة عالية تدفعك لترتيب أمورك المالية، وفترة ممتازة للبدء بمشاريع مؤجلة. أما البرج الثاني اللي هو الناري الأسد، تركيزك الأكبر ينصب على العلاقات الاجتماعية، على العلاقات الاجتماعية واللقاءات مع الأصدقاء. هناك أجواء احتفالية بانتظارك. أما البرج الناري الثاني اللي هو برج القوس، حان وقت التركيز على الشراكات المهنية والعاطفية، وقد تواجه بعض النقاشات الجادة اللي بتوضح الأمور إليك يا قوس. ومننتقل للأبراج الترابية. أول شيء معنا الثور، فترة ممتازة للتواصل والتعبير عن أفكارك، وممكن تتلقى أخبار سارة بتخص العائلة أو المنزل. والبرج الترابي الثاني اللي هو العذراء، الأضواء مسلطة على حياتك المهنية وطموحاتك، فرصة لإثبات ذاتك ونيل تقدير تستحقه أيها العذراء. أما البرج الترابي الثاني اللي معنا برج الجدي، ينصب اهتمامك على تنظيم روتينك اليومي والاهتمام بصحتك ونشاطك. حاول الابتعاد عن الإرهاق أيها الجدي. أما الأبراج الهوائية، رح يكون معنا الجوزاء، موسم ميلادك يمنحك جاذبية وسحرا خاصة وتألقا في اتخاذ القرارات الشخصية المهمة. أما البرج الهوائي الثاني معنا الميزان، بتميل إلى التفكير في السفر، التعلم أو استكشاف آفاق جديدة، طاقتك الفكرية في أعلى مستوياتها. ولبرجنا الهوائي الثاني اللي هو الدلو، فترة مليئة بالإبداع والرومانسية والتسلية، استغلها للاستمتاع بوقتك والقيام بالأنشطة اللي بتحبها. طبعا الأبراج بتحكي عن الرجل والمرأة، حتى يكون عندكم علم أحبة المستمعين، هني بقولوها بصفة مذكر لكن بتعني للمرأة والرجل. وننتقل للأبراج المائية معنا، وأكيد السرطان، تقترب الشمس من برجك لكنك أنت الآن في فترة ترتيب الأفكار ومراجعة الذات والتخلص من طاقاتك الماضية. أما البرج المائي الثاني اللي معنا العقرب، تركيزك بيذهب نحو التحولات العميقة والأمور المالية المشتركة أو الاستثمارات، وحدسك رح يكون كتير قوي أيها العقرب. وبنروح لآخر الأبراج معنا وبرج الحوت، الأجواء العائلية والمنزلية تتصدر المشهد، ووقت مثالي لتعزيز الروابط مع الأهل أو إدخال تعديلات مريحة على منزلك أيها الحوت.

هوب هيك حبتنا المستمعين، رحنا برحلة سريعة مع عالم الفلك والأبراج لهيدا اليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا عم تتابعونا وسمعتوا أبراجكن وتكونوا راضيين عن التوقعات. واللي سمعنا من قلن good luck، واللي ما سمعونا من قلن bad luck. وبحلقة تانية من الأبراج والتوقعات، وبأكيد دايما منقول الله أعلم. فاصل ورجعين معكم أحبتنا المستمعين، تابعونا على راديو 2000 FM والموجة 98.5 FM وموقعنا الإلكتروني راديو 2000.com.au وأيضا كوميونيتي بلس راديو، بتعملوا له داونلود عبر الأب ستور وبتابعونا من عبر التليفون. فاصل صغير يا أحلى مستمعين، ورجعين معكم ومع أغانينا الحلوة اللي دايما نهديها لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا.

وب هيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وانتم لنهاية برنامجنا لهذا اليوم 19 من جون، وان شاء الله يكون بداية هالنهار اكيد من اوله لاخره نهار سعيد عليكم جميعا وين ما كنتوا احبتنا المستمعين في اي انحاء اي مكان باستراليا. بنتمنى لكم صحة والعافية والسعادة. تحياتنا لجمعنا وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي، بنتمنى لكم كل الخير والسعادة وهابي ويك اند، وايضا ديروا بالكم على حالكم وعلى اطفالكم يا جماعة، لا تخلوا اولادكم بالشوارع او انت تبقى الام ماشي واولادها وراها. بعد ما سمعنا هالقصة المأساوية اللي حصلت لعائلة من اكيد من شاينا، خسرت أطفالها الاثنين بسبب تهور السائق وعدم انتباه الأم أنه هذه السيارة كانت رايحة، فكرتها وقفت لكن للأسف القدر كان أكبر من هيك. الله يرحمهم وديروا بالكم على حالكم وعلى أطفالكم يا جماعة وعلى كل أحبابكم. إن شاء الله بنلقاكم على الأسبوع الجاي يوم الاثنين بإذن الله، ودايما تابعونا على راديو 2AAA وعلى الموجة 98.5 FM، راديو 2000 FM على الموجة 98.5 FM، وأيضا موقعنا الثاني راديو كوميونيتي بلس، بتعملوا له داونلود من الأب ستور ونكون نحن وياكم عبر الموبيل فون. من هلا بنقلكم شو باي باي وديروا بالكم على حالكم والله يكون معكم.